0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشي زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين
3: عرب إكس على راديو إكس.
4: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس
3: عربيكس دي arabische Sendung auf Radio X.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
5: الله
6: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. الليلة هنذيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.
7: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
8: سياحة وسياسة.
7: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو.